ماتش هامنام وانا مقاتل باش نولي انا ماتش هامنام في لايك ام باس ديز ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيك المرسيديز غريج جاي من العالم العربي كنت سنة تشي واحد انا كارف عربي خون الشارب جابه اي سر الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش سر الدين